0: شم القبلة وتهد علينا الفتة وتحسرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شم القبلة.